فسكه يك دوي اك كوركو كيرلاس بان شوف كوتو راس افلسك بوغو شو لا سوبريش تازو لا ستار لا سان دي جلاس كاتيلو ورودلاس فسكه هوت تاو سوخان هاي تبل بي مولاك مين ديغو فرس امكساس درومو داستا فيلالوفه هاي كاري ترايا سبيتشورو مي بيكودو سيرا بال بال فلسته